سبع اسمد نكسلن الخبرك مقار لمت نكسلون اقرنك ديرو السان وين يجوس انك قدار ايكي عشقن نكسلون

فن السك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن الطفضليس للدنيس روح أني غب على فرنسن القراند مختفن ذات وذ موين بالريكيت ألا نتعيشي غنب السيف كارسن.

التسويق هادي بدون هادي اسمو السوس ميكسر رحي وقرش وبيس امو شنيك تاويق اسمنا ضحد الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغدير نادي الخيق

الله ورمت مغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني ياكم الدين ثورة أو إذا كنت تغنين سخر مثل مخنون أما سليت غفل الرقسة يا بدوار خن الوالدين أنسيني الفرور خمس